0: هي كان قبت الشال
1: جي بران لي فوال
0: كنحطو فوق راسي هكا
1: كوم سا
0: كندور واحد الدوره الاولى
1: اوتور دي ماتيت
0: كنقبتها من التحت نعاود نجبدها هكا كندور الدوره الثانيه
1: جان بران لا ديرنيير بارتي جي لانغول انكور اون فوا
0: وانا كتعجبوني الافارقه الاخرين بحال
1: جام بيان لي زوتر مانيير افريكان دي ميتر لو فوال
0: انا كتعجبني الشده نديرها بحال حيت حنا هنا المغرب افريقي المهم
1: كار لي ماروك اي افريك اي فيو كي جي سوي نوار سا مارش سور موا

0: كنت ضحكت لي أتي حبسة يلدخل خاشي كانوا ردين
1: أنا ديما كنعيش حرة لحد الآن واخا عندي الرجل
2: Je me suis toujours senti libre même en couple avec un homme
1: ضحت لي الأمور بأنني أنا ما نغاديش نقام مستمرة إلا ما تساعدش معايا هو في أنني نمشي بالسيستم اللي أنا فيه نلعب الكرة ندير الموسيقى ندير الرحلات بالنسبة لي أنا الحمد لله فين ما مشيت تنحس براسي أنني حرة في ديك البلاصة
2: Je me sens libre n'importe où je vais, dans n'importe

أنا ملع ملحبت به نجادي ولا زلت عنها مرسول ولو على اللحبة المشاني.

بنتك زد دور، انت شرقت المتحف بنت سطور، دبان بخور بركان مخمود، شكلك مخلوع خزنة اصوات صابون، مفتاح مكسور رقم مشهور فلو مسموم خزنة خبيها.